0: لوكا ما كنت انا كم بيارو انت تابقى لك تتاقي وانا حتى مركا جرينا كاوري جاستي وكما سلان يعني وانا كم بيبايت هبتسينا بقت انا قوت كنا كم بيراكي خيل كوليا كراك
1: Radio Éxito, Bolivia Satelital. Ucamaraki, Internet Taipnamawa.
2: Utkavinakamar, Wairampi, Kuska Purinta Taski.
3: Suite Apreta.
1: Radio Éxito, Bolivia Satelital.
2: Ainsitawa Aymarabaki Chavimpi, Kut Anini.
4: Radio Éxito. Cada día más cerca de ti.
5: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
6: Tampico, cerca de ti.
7: La cascada, orgullosamente boliviana.